0: 海上封锁任务。截至9月15号，美军已使103艘商船改变航向。
1: 当地时间的14号，也门胡塞武装表示将继续针对沙特的军事行动，以报复沙特主导的多国联军对胡塞武装控制区的封锁。
2: 胡塞武装称将继续袭击红海航运，但只针对沙特目标，并强调该武装仅凭借导弹无人机等武器就能对曼德海峡与红海实施海上航行封锁。胡塞武装还表示将继续打击沙特纵深地区，以回应沙特对胡塞武装控制区发动的空袭，但该组织无意扩大在也门的地面行动，也无意通过军事手段解决也门内战。也门各派别必须坐到谈判桌前，共同推进政治进程。胡塞武装15号称，过去24小时，沙特出动 F-15 和台风战斗机从海米斯穆谢特和塔伊夫两处空军基地起飞，对也门多地发动52次空袭。遭袭目标包括也门塔伊兹省的学校、桥梁和道路等民用设施，以及焦夫省、贝达省、萨达省和阿姆兰省的其他民用设施。该组织称将对这些袭击做出回应。
1: 近日也门的局势持续升级，多个地区重新爆发武装冲突。胡塞武装控制红海战略要地穆哈以及曼德海峡的核心战略要地毗邻岛，也门政府军则称将采取军事行动回应。也门战场走向直接牵动着曼德海峡的航运安全。我们来看一下总台报道员发回的报道。
3: وأعلنت القوات المسلحة في صنعاء سيطرتها على عدد 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة ابتداء من مديرية حيسب الحديدة وصولا إلى باب المندب في تعز. تأتي هذه السيطرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة الشرعية والتي أعلنت انسحابها انسحابا تكتيكيا بعد مواجهات عنيفة. وأعلنت القوات الحكومية التابعة للشرعية بأنها سترد على الهجوم بمختلف الأسلحة، وحذرت المدنيين من الاقتراب والتواجد بما أسمته أو وصفته مربع القتل وعلى الطريق الذي يؤدي من تعز إلى المخاء. فيما أعلنت قوات صنعاء بأنها تتلقى أو تلقت العشرات من الضربات الجوية بشكل يومي على الكثير من المحافظات التي تسيطر عليها. وفي الجانب الإنساني أعلنت الأمم المتحدة النزوح نحو 1500 شخص بسبب الأوضاع الحالية منذ مطلع الشهر الجاري، ويعيشون أوضاعا صعبة ويصعب الوصول إليهم بسبب الحرب. وبالسيطرة على باب المندب سيكون هنالك تأثير كبير على الملاحة الدولية وخصوصا السفن التجارية وعلى الخرطة السياسية لليمن والمنطقة. فيما أعلنت صنعاء في بياناتها بأن الوضع مطمئنا فيما يخص باب المندب وأن لا قلق على الملاحة الدولية. وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء المخاء بات جاهزا لاستقبال السفن واستعادة نشاطه من جديد.
0: 埃及总统塞西15号在开罗会见来访的沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼，表示支持沙特维护自身安全与稳定，并通过政治途径全面持久解决也门危机。埃及总统府当天发布声明说，埃及和沙特致力于维护霍尔木兹海峡、曼德海峡和红海航线的航行自由与安全。塞西表示，埃方支持沙特为维护自身安全与稳定采取的措施，并支持通过政治途径全面持久解决也门危机。埃方坚决反对和谴责任何侵犯沙特主权、威胁其稳定和领土完整以及危及国际海上通道航行自由的袭击或威胁。穆罕默德·本·萨勒曼对埃及在沙特应对近期地缘政治挑战过程中给予的支持表示赞赏。
1: 我们再来关注俄乌局势。俄罗斯国防部15号通报表示，在过去一天，俄军控制了哈尔科夫地区的一个居民点。俄联邦武装力量使用无人机对乌克兰的物流中心、港口以及为乌军服务的海上船只实施了集群打击。此外，在乌克兰的西部地区，俄军继续对用于从欧洲国家运输军用物资的铁路基础设施目标实施打击。
0: 乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，过去一天，前线地区发生